هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عاطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من سورة التوبة. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل من شيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم من الشيخ محمود عبد الحكيم من سورة التوبة. الآن حان إليكم موعد التعليق اليومي، والتعليق اليومي اليوم تحدث عن آيورفيدا، خاصة في ما له من الخدمات الطبية في أنحاء الهند وخارجها من الدول العالم. فإليكم الآن التعليق اليومي. التعليق موضوعه الاحتفال باليوم 11 للآيورفيدا في الهند والعالم. احتفل باليوم 11 للآيورفيدا في 23 من سبتمبر بحماس في مختلف أنحاء الهند والعالم. أقيمت الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة ناغفور بولاية مهاراشترا الهندية، وكان موضوع هذا العام الآيورفيدا من أجل مستقبل أكثر صحة، آيورفيدا فور أ هيلثير تومورو. وشهد البرنامج الكشف عن عدد من التقارير والوثائق المهمة، من بينها تقرير انقطاع خدمات الآيورفيدا والطب التقليدي ونظم آيوش ووثيقة رؤية آيوش عام 2030، إلى جانب إطلاق البوابة الإلكترونية لتقييم CCRAS أغني. كما تضمن الحدث جلسات علمية تناولت دور الآيورفيدا في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة، إلى جانب خارطة الطريق نحو عام 2047. وشهدت الفعاليات أيضا مشاركة دولية، حيث أبلغ عن تنظيم أنشطة في 10 دول وأقاليم بمشاركة أكثر من 1900 شخص، وشملت الدول والأقاليم المشاركة المملكة المتحدة وأفغانستان وبلغاريا وإسبانيا والجزائر وأستراليا والدنمارك وأيسلندا والولايات المتحدة وإقليم المحيط الهندي البريطاني. وقرنت خلال البرنامج رسالة رئيس الوزراء الهندي بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في رسالته: إن مسيرة الآيورفيدا من كونها تقليدا موروثا إلى منظومة قائمة على المعرفة والأدلة والابتكار ستسهم في ضمان صحة الأجيال القادمة ورفاهها. وأشار إلى أن مكانة الآيورفيدا قد تجاوزت حدود الهندي، موضحا أن إتاحة تأشيرة آيوش تمكن المواطنين الأجانب من القدوم إلى الهند لتلقى العلاج وفق نظم آيوش. وفي إشارة إلى عزم الهند على ممارسة شاكتي كيسادنا، قال رئيس الوزراء: إن الهند تمضي بثبات نحو بناء هند متقدمة فيكسد بهارت، معربا عن ثقته بأن المؤسسات والخبراء والشباب المرتبطين بالآيورفيدا سيرتقون بهذا التراث العريق إلى آفاق جديدة، ويسهمون في بناء أمة تتمتع بالصحة والقدرة والقوة. وفي كلمته خلال الاحتفال، وصف وزير الدولة الهندي لأصل الصحة ورعاية الأسرة برتاب راو جاداب آيورفيدا بأنها جزء أساسي من رؤية الهندي في مجال الصحة، وقال: إن المركز الأساسي للصحة ليس المستشفى بل منزلنا، والأساس الأول للصحة ليس الدواء بل نمط حياتنا. واستنادا إلى المبدأ القائل: سواستاسي سواستي رستانم أتوراسي فيكار برشمنم، أي الحفاظ على صحة الأصحاء وعلاج مرضى العلل. أوضح أن الآيورفيدا تعطي الأولوية للحفاظ على الصحة إلى جانب علاج الأمراض، مشيرا إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية متزايدة في ظل تصاعد المخاوف الصحية المرتبطة بأنماط الحياة. وأشار السيد برتاو براو جاداب كذلك إلى مركز منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي العالمي في جامنغر، وإلى الاعتراف بمعهد التعليم والبحوث في طب الآيورفيدا ITRA جامنغر باعتباره مؤسسة ذات أهمية وطنية، فضلا عن إدراج الآيورفيدا وسيدها والطب اليوناني أوناني ضمن التصنيف الدولي للأمراض ICD 11 لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها خطوات رئيسية نحو تدويل نظم الطب التقليدي. كما شهد الحدث إطلاق وثيقة من الحكمة التقليدية إلى الريادة العالمية رؤية عيوش عام 2030 وتقرير عن حالة الاختراعات المرتبطة بعيوش في الهند والبوابة الإلكترونية لمقياس تقييم CCRAS أجني. وتركز هذه المبادرات على تعزيز البحث والتوثيق والابتكار والإرشادات السريرية، فضلا عن تحويل معارف الأيروفيدا بصورة منهجية إلى ممارسات تطبيقية. وشهد البرنامج أيضا تقديم

0: تقييم CCRES أجني، وتركز هذه المبادرات على تعزيز البحث والتوثيق والابتكار والإرشادات السريرية، فضلا عن تحويل معارف الأيرفيدا بصورة منهجية إلى ممارسات تطبيقية. وشهد البرنامج أيضا تقديم شهادات علامة جودة عيش إلى 4 منشأة صناعية مستوفية للشروط، وذلك من جانب أمين وزارة عيش، بما يعكس التركيز في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة. وحملت الجلسة الأولى عنوان من شاش وتام إلى فيشواس، أي الأيرفيدا من أجل مستقبل أكثر صحة والطريق نحو عام 2047. وشارك فيه الدكتور جي جيثا كريشنان بيلاي، رئيس وحدة مركز منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي العالمي في جامنجر. وركزت الجلسة على المسار المستقبلي للأيرفيدا وتوليد الأدلة العلمية ودورها في الرؤية الصحية الأوسع للهند حتى عام 2047. أما الجلسة الثانية فحملت عنوان ضرورة تكامل العلاجات للحد من عبء الأمراض غير المعدية بحلول عام 2027. وشارك فيها الدكتور شيف كومار سارين، مدير معهد علوم الكبد والقنوات الصفراوية ILBS في نيودلهي. وتناولت الجلسة إمكانات النهج العلاجي المتكامل في التصدي للعبء المتزايد للأمراض غير المعدية.
1: سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي بموضوع الأيرفيدا، ونستمع البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة عموم الهند، ونستمع في هذا البرنامج أنشطة كثيرة، منها أولا نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نتقدم إلى الأخبار الصباحية. أولا نتقدم إلى حضرتكم العناوين البارزة من الأخبار، ثم بعد ذلك نقدم لكم الأخبار الصباحية بالتفصيل، وبعده لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إلى حضرتكم الأغنية العربية من مصر بصوت عبد العزيز محمود، وكذلك من مغني آخر عبد الغني السعيد. وبعده نتقدم إلى برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى مرة ثانية، وكذلك نتقدم إلى برنامج الأخبار الصباحية بشكل موجز، ثم بعد ذلك ننهي هذا البرنامج الصباحي. إلى اللقاء في البرنامج المسائي. الآن بعد قليل جدا نستمع الأخبار، ولكن بعد هذه الموسيقى.

الأخبار. رئيس الوزراء نريندر مودي يتفاعل اليوم لليوم الثاني مع المشاركين في سيوا ياترا، مبادرة صنع في الهند الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة صناعية تكمن اليوم عامها 12. هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية تقترح فرض حظر على مستوى

في مركز ومعرض إنديا إكسبو في جريتر نويدا. الثنائي الهندي كمال جيت وسروتشي سينغ يتأهل إلى نهائي مسابقة المسدس الهوائي المختلط لمسافة 10 أمتار في دورة الألعاب العصبية بمدينة ناغويا اليابانية. الهند حاملة اللقب تتعادل مع أذربيجان في الجولة الثامنة من أولمبياد الشطرنج التابع للاتحاد الدولي للشطرنج فيدي في سمرقند. الآن إلى حضرتكم الأخبار بالتفصيل. رئيس الوزراء سيوايترا. يتفاعل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع المشاركين في سيوايترا الذين يسافرون في من فرنسا في ولاية اتر برديش إلى فاد ناجار في ولاية غوجرات في إطار حملة سيوا سنكلب أبهيان. وسيتيح التفاعل مع رئيس الوزراء للمشاركين في سيوايترا فرصة مشاركة تجاربهم خلال الرحلة التي تهدف إلى الربط بين مشاركة الشباب وخدمة المجتمع في مختلف المناطق التي تغطيها الفرق. بدأ سيوايترا في 17 من سبتمبر وهي جزء من حملة سيوا سنكلب أبهيان الأوسع نطاقا التي تهدف إلى تسليط الضوء على 25 عاما من الحياة العامة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. ويسافر المشاركون عبر البلدات والمناطق الإدارية والدوائر والقرى مع تركيز البرنامج على إيصال أنشطة خدمة المجتمع والمشاركة العامة إلى مستوى القاعدة الشعبية. هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية البانير المصنعة ببدائل. اقترحت هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية FSSAI فرض حظر على مستوى البلاد على تصنيع وبيع المنتجات البديلة التي تسوق على أنها بانير. وذكرت الهيئة في إخطار أن المنتجات المرخصة أو المسجلة بالفعل ضمن فئة المنتجات البديلة في سياق الألبان يجب أن تتوقف عن استخدام مصطلح بانير في تسميتها أو ملصق أو تسويقها. واقترحت الهيئة تعديل لوائح سلامة الأغذية والمعايير المتعلقة بالحظر والقيود على المبيعات لعام 2011 وذلك فيما يخص البانير المصنع ببدائل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقييد تصنيع وبيع المنتجات البديلة حتى لا يتعرض المستهلكون للتضليل بشأن طبيعة المنتج وتركيبته. صنع في الهند 12 عام. يصادف اليوم مرور 12 عاما على مبادرة صنع في الهند، ففي مثل هذا اليوم من عام 2014 أطلقت المبادرة بطموح جعل الهند مركزا عالميا للتصنيع والتصميم والابتكار. وقد أسهمت المبادرة في إحداث تحول في قطاع التصنيع الهندي من خلال توسيع نطاق الإنتاج والاستثمارات والقدرات في مختلف الصناعات. وعلى مدى السنوات أتاحت مبادرة صنع في الهند فرصا جديدة للشركات والمستثمرين للمشاركة في مسيرة الهند التصنيعية. وتوسعت المبادرة لاحقا في إطار صنع في الهند 2.0، وتركز المبادرة الآن على 27 قطاعا منها 15 قطاعا في مجال التصنيع و12 قطاعا في مجال الخدمات. وركزت المبادرة على تيسير الاستثمارات وتشجيع الابتكار وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى. وبالاسترشاد بمبدا حكومة أقل وحكومة أفضل، سعت المبادرة أيضا إلى تحديث الإجراءات والسياسات. وفي إطارة المبادرة ارتفع إنتاج الهند من الإلكترونيات بما يقارب 7 أضعاف من 1.9 كرور روبية في السنة المالية عام 2014 إلى 15 إلى أكثر من 13

0: الأوروبية في السنة المالية عام 2025 إلى 26، كما ارتفع إنتاج الهواتف المحمولة بنحو 33 ضعفا من 18 ألف كرور روبية إلى 6.27 لاك كرور روبية خلال الفترة نفسها. المعرض التجاري لولاية أتر برديش. تبدو اليوم الدورة الرابعة من المعرض التجاري الدولي لولاية أتر برديش UPITS في مركز ومعرض إنديا إكسبو في غريتر نويدا بولاية أتر برديش، وسيفتتح وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه ورئيس وزراء ولاية أتر برديش يوغي آدتيانات الفعالية التي تستمر 5 أيام. وتحمل الفعالية شعار هنا يبدأ التوريد الأمثل، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 سبتمبر لربط رواد الأعمال والمصنعين والمصدرين في الولاية مباشرة بالأسواق العالمية. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، سلط وزير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ولاية أتر برديش بوبيندر تشوري الضوء على هدف إقامة ولاية أتر برديش. قال الوزير إن الولاية تسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا للتوريد، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 96 لاك وحدة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن المعرض التجاري الدولي لولاية أتر برديش سيوفر لها فرصا جديدة لتوسيع الأوساق والاستثمار والتصدير والتوظيف. ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 2400 عارض و 1.5 لاك من المشترين من الشركات وأكثر من 4.5 لاك زائر من عامة الجمهور، كما يتوقع أن يحضر الفعالية أكثر من 550 مشتريا دوليا من 85 دولة، وتشمل الدول الشريكة في هذه الدورة النمسا واليابان وروسيا وسنغافورة وبيلاروس وفيتنام. وبالإضافة إلى ذلك، وانعكاسا للدور البارز للمرأة في التجارة والصناعة، ستشارك نحو 300 ممثلة للمرأة بصورة فاعلة في الحدث، وسيعرض المعرض مختلف الصناعات والقطاعات بما في ذلك الزراعة والسيارات والدفاع وتكنولوجية المعلومات والصحة والسياحة والطاقة المتجددة. منتدى غويال بافي. سلط وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويال الضوء على تنامي انخراط الهند في الاقتصاد العالمي وجهودها لتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة وسلاسل التوريد العالمية. وخلال كلمته في حوار القيادة ضمن المنتدى السنوي 13 لمنتدى بافي لعام 2026 في نيودلهي، قال السيد غويال إن الهند تتفاوض بشأن شراكات تجارية واقتصادية انطلاقا من موقع اقتصاد يتوقع أن يتحول إلى اقتصاد تبلغ قيمته 30 تريليون دولار. ومن هذا وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، والآن نستمع الموسيقى العربية وكذلك الأغنية العربية من مصر، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

محبينه ومحبينه شايفين دلاله وعارفينه يخطر ويميل يخطر ويميل وكل ساعة بنستنى ورد الجنة ورد الجنة نشوفه لحظة ونتهنى.

0: سيدي وسادتي، استمعنا وتمتعنا كثيرا باستماع الأغنية العربية من مصر. الآن نتقدم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية، ونستمع هذا البرنامج بعد هذا اللينك إعلان.
1: This is Arabic unit of All India Radio. And you are tuned to AIR World Service 1, available on 15,030 kHz, news on AIR app and DD Free Dish.

0: If you look at the CPI metrics as well, and the news that's flowing in seems to be very short term, because there seems to be a halting of Ukrainian strikes on Russian refineries. They're attacking energy security of Russia as well. That's been halted temporarily under Trump's order, it seems. He's also made the comment that by the US midterm elections, oil prices are going to revert back to that old level of $65, as you mentioned earlier. But the West Asia conflict has expanded to the Bab el Mandeb in the Strait of Hormuz, which is even more incisive in terms of what's happening in the West Asia conflict, how they are attacking the energy security of Iran and really attacking the gateway through which 20% of global oil and gas flows through. How do you see this kind of news flow affect medium to long-term thinking when it comes to geopolitics and oil prices?
1: Look at halted, you said halted by the United States, too little, too late. World is talking about, let's say, the headline price of crude oil. But what about diesel? Actually, is now diesel prices have gone literally through the roof, and the world economy is diesel economy, if you, when you look at it with a microscope. And now Russia, which used to be a major exporter of diesel, is today importing diesel from countries including India. A reason being that because majority of their refineries have been hit by Ukrainians with the help of technology coming from the western part of the world. Where else? Now, what kind of energy order then we are talking about? At the same time, majority of these countries in the Persian Gulf region, which supply 20% of the oil to the world and bulk of LNG in the form of natural gas in the form of LNG. And the result is that major consumers like India and others, you know, our neighborhood countries like Pakistan and Bangladesh, they are among the worst hit. And when you look at the world's population, out of 8 billion people, 4 billion people are energy poor. And they are the one who are paying the price for what America has done or what Israel has done in the Persian Gulf region. So therefore, I think that we need more platform like the United Nations. Look at India, for instance. If you look at the inflation figures, I mean, this is imported inflation. Is happening because we are paying more for oil. Literally, we are paying through the nose. Diesel, again, the prices have gone up. Fertilizer prices have gone up. Sulfur prices have gone up. And the shipping costs have gone up. I think the worst is shipping.
2: سيدي وسادتي استمعنا البرنامج Spotlight باللغة الإنجليزية. الآن حان إليكم موعد نشرة الأخبار مرة ثانية بشكل مجزأ. منتدى غويال بافي سلط وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويال الضوء على تنامي انخراط الهند في الاقتصاد العالمي وجهودها لتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة وسلاسل التوريد العالمية. وخلال كلمته في حوار القيادة ضمن المنتدى السنوي 13 لمنتدى بافي لعام 2026 في نيودلهي، قال السيد غويال إن الهند تتفاوض بشأن الشراكات التجارية واقتصادية انطلاقا من موقع اقتصاد يتوقع أن يتحول إلى اقتصاد تبلغ قيمته 30 تريليون دولار. أولمبياد الشطرنج تعادل منتخب الهندي حامل اللقب مع أذربيجان بنتيجة 2-2 في الجولة 8 من أولمبياد الشطرنج للاتحاد الدولي للشطرنج فيدي في سمرقند أمس، وتعادل كل من براغاناند وأرجون إرجيسي وديك غوكشو وفيدية سانتوش جوجراتي مع منافسيهم الأذربيجانيين. وتعادل غوش مع مرادلي محمد بعد 56 نقلة، بينما تعادل براغناند مع شخريار ماميد ياروف وأرجون مع أيدين سليمان لي وفيدت مع رؤوف مابيدوف. وبقيت الهند في المركز الثاني بالمشاركة في القسم المفتوح برصد 13 نقطة من المباريات. وتتقاسم أوزبكستان وألمانيا صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة لكل منهما بعد فوز ألمانيا على الدولة المضيفة بنتيجة 2-5 مقابل 1-5. دورة الألعاب العصبية تأهل الثنائي الهندي كمال جيت وسروت شي سينغ إلى نهائي مسابقة المسدس الهوائي المختلط لمسافة

عشرة أمتار في دورة الألعاب العصبية بعد تصدرهما التصفيات بأداء قوي اليوم في ناغويا باليابان. وبعد تسجيلهما 196 نقطة في السلسلة الأولى، رفع الثنائي الهندي رصيده إلى 391 نقطة في نهاية السلسلة الثانية بعد تسجيل 195 نقطة، ليقترب من التأهل إلى النهائي مع تبقي 20 تلقى فقط. وأضاف الثنائي 196 نقطة أخرى في السلسلة الثالثة ليرفع رصيده الإجمالي إلى 587 نقطة، من بينها 29 إصابة من فئة العشرة الداخلية، وتتأهل أفضل أربعة أزواج إلى النهائي. وتعد هذه الفرصة النهائية للهندي للفوز بميدالية في مسابقات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بعد أداء مخيب للآمال في المنافسات حتى الآن. وفي منافسات الزوجي المختلط لكرة الطاولة، حقق الثنائي الهندي مانوش وديات شالي مفاجأة بفوزه على الثنائي المصنف الرابع عالميا دو هافي كيم وونغ تشون تينغ من هونغ كونغ بنتيجة 1-3 ليبلغ الدور نصف النهائي في دورة الألعاب العصبية. وفاز الثنائي الهندي في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-11 و 15-13 و 9-11 و 5-11 ليضمن للهندي أول ميدالية لها في كرة الطاولة في الدورة الحالية. وسيواجه شا تشالي الآن الثنائي الصيني سونغ يانغشا وونغ تشوكين في الدور نصف النهائي. وبهذا الموجز نختم البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة أمم الهندي، وسنلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي الحادية عشرة بالتوقيت الهندي ليلا. وهذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي

0: سيداتي وسادتي، من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ سليم الراسبي من عمان ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة

أخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد أبي المدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية ومن الأفلام العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فنقدم لحضراتكم أبرز الأغاني ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصرح بأن التحول الريفي واعتماد المرأة على الذات يمثلان علامات بارزة في مسيرة تقدم الهند، مؤكدا على أهمية الخدمة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي والتغيير الإيجابي. الحكومة المركزية تمدد على العمل بقانون القوات المسلحة، يعني سلطات خاصة AFSPA، في المناطق المضطربة بولايات مانيبور وناغالاند وأروناشل براديش لمدة 6 أشهر أخرى. دعا وزير الشؤون الخارجية جاي شانكر إلى إجراء مفاوضات تستند إلى نصوص مكتوبة لضمان إصلاحات جوهرية وفعالة في الأمم المتحدة، منتقدا الأطراف التي تعارض التغيير. من المتوقع حضور أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة غدا على ولاية أوتراخان والأجزاء الغربية من ولايتي أترا براديش وماديا براديش. وفي دورة الألعاب الآسيوية، إجمالي رصيد الهند من الميداليات يرتفع إلى 23 ميدالية.

ميداليتان ذهبيتان و9 فضيتان و12 برونزية، حيث أحرز الثنائي كمالجيت وسوروت شيسينغ الميدالية الذهبية في منافسات الفرق المختلطة للرماية بالمسدس هاواي، يعني مسافة 10 أمتار، وفاز الأعداء غولفيرسينغ بالميدالية الفضية في سباق 10,000 متر للرجال، بينما حصد بارانيكا إيلانغوفان الميدالية البرونزية في مسابقة القفز بالزانة للسيدات. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أدان وزير الشؤون الخارجية الهندي جيشانكر إلى جانب وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا والبرازيل ماورو فيزا بشدة الهجوم الإرهابي في بهلغام، وجددوا التأكيد على التزامهم بمبدأ عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. وقد التقى الوزراء الثلاثة في نيويورك في إطار منتدى حوار إيبسا وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشددوا على التزامهم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ونظام متعدد الأطراف أكثر قوة. وفي بيان مشترك دعا الوزراء إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي لجعله أكثر ديمقراطية وتمثيلا وواقعية في مواجهة الظروف الراهنة. كما أعرب وزراء إبسا عن قلقهم إزاء تداعيات الصراعات العالمية على دول الجنوب العالمي، لا سيما فيما يتعلق بانعدام الأمن في مجال الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات التضخم والضغوط المالية. وشددوا كذلك على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والوقود المستدام وتعزيز الربط الرقمي والبنية التحتية وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس راغجي صرح بأن إيران قدمت خطة مدتها 7 أيام لإنهاء الصراع في غرب آسيا وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي. وأوضح راغجي أن المقترح نقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء وتضمن شروطا محددة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم 7 واستئناف المحادثات النووية. كما جدد التأكيد على التزام إيران بالدبلوماسية في حين اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بشن عدوان عسكري ضد بلاده، وانتقد الدول الأوروبية لتقاعسها عن التصدى للانتهاكات المزعومة للقانون الدولي. وفي سياق منفصل، حمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو من هذا العام، مؤكدا أن طهران لا تزال مستعدة للحوار. تفيد تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان مسارا مرحليا لإنهاء الصراع بينهما، حيث تقترح إيران إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي وإلغاء تدابير اقتصادية أخرى. وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس إراقجي بأن طهران نقلت مقترحا عبر وسطاء يقضي بإعادة فتح المضيق في حال تلبية شروطها، وتشمل هذه الشروط وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات في غضون 7 أيام، ورفع الحصار الأمريكي عن المباني الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإلغاء العقوبات النفطية. وفي حديث لقناة إخبارية الأمريكية أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، مشددا على أن إيران لا ترغب في مباشرة القتال. كما سعى بزشكيان إلى النائب إيران عن جماعة الحوثي في اليمن قائلا: الحوثيين مسؤولون عن أفعالهم، لدينا اتصالات معهم لكن لا توجد علاقة ممنهجة. وفي غصون ذلك اتفقت
كل

من السعودية وتركيا وباكستان على عقد اجتماع عاجل لقادة الأركان لبحث سبل دعم المملكة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك في عقاب الهجمات التي شن الهوثيون على الأراضي السعودية. واصل وزير الشؤون العقارية جايشنكر تحركاته الدبلوماسية المكثفة على هامش الدورة 81 للجمعية

إلى لقائه برئيس بانما جوزي راول مولينو، وفي معرض استعراض لتفاصيل هذه اللقاءات عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط الوزير الضوء على اجتماعاته مع كل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير خارجية باربادوس كريستوفر بيتر سينكلر ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراق تشيف فؤاد حسين، وأشار إلى أن المناقشات ركزت على التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية الأوسح نطاقا. وفيما يتعلق بلقائه مع المسؤول العراقي، أوضح الوزير أن النقاش تركز بشكل خاص على التطورات في غرب آسيا فضلا عن التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة بين الهند وبغداد. كما التقى وزير الشؤون الخارجية برئيس بانما جوزيف راول مولينو خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الاجتماعات الأخيرة في إطار التحركات الدبلوماسية الأوسع التي يقوم بها جيشانكر خلال الاجتماعات الجمعية العامة، حيث أجرى مناقشات مع قادة ووزراء خارجية من عدة مناطق حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف. مددت الحكومة المركزية العمل بقانون القوات المسلحة يعني السلطات الخاصة لعام 1958 في المناطق المضطربة بولايات مانيبور وناغالين وأروناشال براديش لمدة 16، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر. ففي ولاية مانيبور مددت وزارة الشؤون الخارجية العمل بالقانون في الولايات بأكملها باستثناء المناطق الخاضعة لاختصاص 13 مركزا للشرطة. أما في ولاية ناغالين قد مدد العمل بالقانون في 9 مقاطعات، وهي ديمابور ونيولاند وشموكي ديما ومور وكيفاير ونوكلاك فيك وبيرين وميلوري. وفي ولاية أوترانشال براديش شمل التمديد مقاطعات تيراب وتشانغلانغ ولونغدينغ، وبالإضافة إلى المناطق الواقية ضمن اختصاص مراكز شرطة نامساي ومها ديفبور وتشاكهام في مقاطعة نامساي المطاخمة لولاية آسام. صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور جيشانكر بأن إصلاح الأمم المتحدة بشكل فعال يتطلب مفاوضات تستند إلى نصوص مكتوبة، وحذرا من إجراء محادثات دون وجود نص محدد لن يعد كونه وسيلة لكسب الوقت وتأخير العملية. وأشار إلى أن تزايد حالة الإحباط العالمي إذا تأخر التغييرات الهيكلية في الأمم المتحدة يدل على أن المعارضين للإصلاح يستغلون المؤسسة بدلا من دعمها. وجاءت تصريحات الدكتور جيشانكر خلال جلسة وزارية بعنوان الصدوع والهسون بناء الجسور لعالم متغير، وذلك على هامش الدورة الهادية 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذا، والسلام عليكم.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لحضراتكم قطعة من قوالي من فيلم هستي زخم، وكلماتها ها يمانا مريجان محبة سزاها على لسان محمد رفيع.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالي باللغة الهندية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه الاحتفال باليوم 11 للآيورفيدا في الهند والعالم. احتفل باليوم 11 للآيورفيدا في 23 من سبتمبر بحماس في مختلف أنحاء الهند والعالم. أقيمت الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة ناغفور بولاية مهاراشترا الهندية، وكان موضوع هذا العام الآيورفيدا من أجل مستقبل أكثر صحة، آيورفيدا فور هيلثير تومورو. وشهد البرنامج الكشف عن عدد من التقارير والوثائق المهمة، من بينها تقرير انقطاع خدمات الآيورفيدا والطب التقليدي ونظم آيوش ووثيقة رؤية آيوش عام 2030، إلى جانب إطلاق البوابة الإلكترونية لتقييم CCRAS أغني. كما تضمن الحدث جلسات علمية تناولت دور الآيورفيدا في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة، إلى جانب خارطة الطريق نحو عام 2047. وشهدت الفعاليات أيضا مشاركة دولية، حيث أبلغ عن تنظيم أنشطة في 10 دول وأقاليم بمشاركة أكثر من 1900 شخص، وشملت الدول والأقاليم المشاركة المملكة المتحدة وأفغانستان وبلغاريا وإسبانيا والجزائر وأستراليا والدنمارك وأيسلندا والولايات المتحدة وإقليم المحيط الهندي البريطاني. وقرنت خلال البرنامج رسالة رئيس الوزراء الهندي بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في رسالته: إن مسيرة الآيورفيدا من كونها تقليدا موروثا إلى منظومة قائمة على المعرفة والأدلة والابتكار ستسهم في ضمان صحة الأجيال القادمة ورفاهها. وأشار إلى أن مكانة الآيورفيدا قد تجاوزت حدود الهندي، موضحا أن إتاحة تأشيرة آيوش تمكن المواطنين الأجانب من القدوم إلى الهند لتلقى العلاج وفق نظم آيوش. وفي إشارة

إلى عزم الهند على ممارسة الشاكتي كصادنة. قال رئيس الوزراء إن الهند تمضي بثبات نحو بناء هند متقدمة في اقتصاد بھارت، معربا عن ثقته بأن المؤسسات والخبراء والشباب المرتبطين بالآيورفيدا سيرتقون بهذا التراث العريق إلى آفاق جديدة ويسهمون في بناء أمة تتمتع بالصحة والقدرة والقوة. وفي كلمته خلال الاحتفال وصف وزير الدولة الهندي لأصل الصحة ورعاية الأسرة برتا براو جاداب آيورفيدا بأنها جزء أساسي من رؤية الهند في مجال الصحة، وقال إن المركز الأساسي للصحة ليس المستشفى بل منزلنا، والأساس الأول للصحة ليس الدواء بل نمط حياتنا. واستنادا إلى المبدأ القائل سواستاسي سواستي رستانم أتراسي فيكار برشمنم، أي الحفاظ على صحة الأصحاء وعلاج مرض العلل. أوضح أن الآيورفيدا تعطي الأولوية للحفاظ على الصحة إلى جانب علاج الأمراض، مشيرا إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية متزايدة في ظل تصاعد المخاوف الصحية المرتبطة بأنماط الحياة. وأشار السيد برتاو براو جاداب كذلك إلى مركز منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي العالمي في جامنغر، وإلى الاعتراف بمعهد التعليم والبحوث في طب الآيورفيدا آي تي آريه جامنغر باعتباره مؤسسة ذات أهمية وطنية، فضلا عن إدراج الآيورفيدا وسيدها والطب اليوناني أوناني ضمن التصنيف الدولي للأمراض ICD 11 لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها خطوات رئيسية نحو تدويل نظم الطب التقليدي. كما شهد الحدث إطلاق وثيقة من الحكمة التقليدية إلى الرياضة العالمية رؤية عيوش عام 2030 وتقرير عن حالة الاختراعات المرتبطة بعيوش في الهند والبوابة الإلكترونية لمقياس تقييم CCRAS أجني. وتركز هذه المبادرات على تعزيز البحث والتوثيق والابتكار والإرشادات السريرية، فضلا عن تحويل معارف الآيورفيدا بصورة منهجية إلى ممارسات تطبيقية. وشهد البرنامج أيضا تقديم شهادات علامة جودة عيوش إلى 4 منشأة صناعية مستوفية للشروط، وذلك من جانب أمين وزارة عيوش، بما يعكس التركيز على الجودة والتوحيد القياسي في قطاع عيوش. وتضمنت الاحتفالات جلستين علميتين حول الدور المتطور للآيورفيدا في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة، وحملت الجلسة الأولى عنوان من شاشواتام إلى فيشواس، أي الآيورفيدا من أجل مستقبل أكثر صحة والطريق نحو عام 2047، وشارك فيها الدكتور جي جيثا كريشنان بيلاي رئيس وحدة مركز منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي العالمي في جامنغر. وركزت الجلسة على المسار المستقبلي للآيورفيدا وتوليد الأدلة العلمية ودورها في الرؤية الصحية الأوسع للهند حتى عام 2047. أما الجلسة الثانية فحملت عنوان ضرورة تكامل العلاجات للحد من عبء الأمراض غير المعدية بحلول عام 2027، وشارك فيها الدكتور شيف كومار سارين مدير معهد علوم الكبد والقنوات الصفراوية ILBS في نيودلهي. وتناولت الجلسة إمكانات النهج العلاجي المتكامل في التصدي للعبء المتزايد للأمراض غير المعدية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سعادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم برنامج سبوت لايت باللغة الإنجليزية. عفوا يا سيدي، قبل أن نقدم لحضراتكم سبوت لايت، أقدم لكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

الرحيل. أما التلحين لهذا الفيلم فكان لحن إس دي برمن الرحيل. وقائمة الممثلين والممثلات البارزات في هذا الفيلم فتضم راجيش خنا وشرميلا تاجور وفريدة جلال وسجيت كومار ومنموهن وخيرهم. تعرض على الأغنية الأولى على الشاشة

تبدو فيلم مع خلفية المنطقة الجبلية حيث ضابط لقوات الطيران أرون وهو راجش خنا يغني بصوت خفي أغنية وهو راكب على سيارة الجيب بينما وندنا وهي شرميلا تاجور تسرق النظر عليه من قطار صغير.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم نصيب أبنا، وكلماتها بهارو كي رنگينيو كو چراكر على لسان شبير كمار.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة والآن نقدم لحضراتكم أغنية جميلة عربية وكلماتها قلبي عليك.

0: Severin.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزا. أدان وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكر إلى جانب وزير خارجية جنوب أفريقيا رونان لامولا والبرازيل ماورو فير بشدة الهجوم الإرهابي في بلغام، وجددوا التأكيد على التزامهم بمبدأ عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. وقد التقى الوزراء الثلاثة في نيويورك في إطار منتدى حوار إبسا، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشددوا على التزامهم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ونظام متعدد الأطراف أكثر قوة. وفي بيان مشترك

دعا الوزراء إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي لجعله أكثر ديمقراطية وتمثيلا وواقعية في مواجهة الظروف الراهنة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس راقشي صرح بأن إيران قدمت خطة مدتها 7 أيام لإنهاء الصراع في غرب آسيا وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي. وأوضح راقشي أن المقترح نقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء وتضمن شروطا محددة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم السابع واستئناف المحادثات النووية. تفيد تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان مسارا مرحليا لإنهاء الصراع بينهما، حيث تقترح إيران إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي وإلغاء تدابير اقتصادية أخرى. وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس راقشي بأن طهران نقلت مقترحا عبر وسطاء يقضي بإعادة فتح المضيق في حال تلبية شروطها، وتشمل هذه الشروط وقف الأعمال الإعدائية على جميع الجبهات في غضون 7 أيام، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإلغاء العقوبات النفطية. ويسأل وزير الشؤون الخارجية جايشنكر تحركات الدبلوماسية المكثفة على هامش الدورة الهادية 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعقد الدكتور جايشنكر سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه من أرمينيا وبربادوس والعراق، بالإضافة إلى لقائه برئيس بنما جوسيف راول مولينو. وفي معرض استعراض لتفاصيل هذه اللقاءات عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط الوزير الضوء على اجتماعاته مع كل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير خارجية بربادوس كريستوفر بيت سينكلر ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. مددت الحكومة المركزية العمل بقانون القوات المسلحة يعني السلطة الخاصة لعام 1958 في المناطق المضطربة بولاية مانيبور وناغالاند وأروناتشال برديش لمدة 6 أشهر، وذلك على اعتبار من الأول من أكتوبر. ففي ولاية مانيبور مدت وزارة الشؤون الخارجية العمل بالقانون في الولاية بأكملها باستثناء المناطق الخاضعة لاختصاص 13 مركزا للشرطة. صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر بأن إصلاح الأمم المتحدة بشكل فعال يتطلب مفاوضات تستند إلى نصوص مكتوبة، محذرا من أن إجراء محادثات دون وجود نص محدد لن يعود قوله وسيلة لكسب الوقت وتأخير العملية. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.